0: تعالى أخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, moving0still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days. Yeah.

صباح النور على راديو أهلا أهلا أهلا أهلا صباح النور معكم فاكستيل.

0: الراديو الحارة، راديو الحارة.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بدردشات باريزية. دردشات باريزية رح بيكون برنامج شهري على راديو الحارة كل أول أحد من الشهر على الساعة 12 بتوقيت بيت لحم وتوقيت بيروت. أنا أماني سمعان، رح كون عم بستضيف شخص أو فنان فنانة أو عامل بالثقافة أو بالفن مارق بباريس، ورح بتكون دردشتنا معهم عن تجاربهم الخاصة بمواضيع مختلفة. وأول حلقة بشكرها كتير رح بتكون معي رشا صلاح، موضوعنا رح يكون استعادة سرديتنا. رشا رح بلش دغري بالأسئلة. أي متى رشا وعيتي أو بلش عندك هيدا الوعي على فكرة استعادة سرديتنا والفرص اللي عنا إياها لنستعيد هيدا السردية خاصة من خلال الفن؟
2: صراحة كان يعني من طفولتي كان في شخصيات طبعا كتير فهمتني إنه في طريقة مختلفة أو في طرق مختلفة عن يعني طفولتي كفلسطينية بلبنان، مع اختلاف إن كان اللهجة أو الأشياء اللي عم بعيشها غير عن اللي معي بالمدرسة اللبنانيين أو الناس اللي جاي من الجبل أو الناس اللي جاي من البقاع أو من مناطق مختلفة. أنا بنت المخيم، فكنت انتبهت اوريدي يعني على عمر صغير انه في عن جد روايات مختلفه لشيء واحد معاش. الحرب الاهليه، اذا بتاخدي كل حدا بلبنان كان عايشه بطريقه مختلفه، اذا بتاخدي فلسطين اليوم او حتى بطفولتي في فلسطينيين اللي اللاجئين اللي يعني هجروا قسرا من فلسطين، في فلسطين الداخل، في فلسطين الضفه، في فلسطين غزة، في فلسطين وفي طبعا اللي كان عندهم حظ أكبر إنه يكونوا بأوروبا أو بأمريكا أو أكبر، بمعنى ما كانوا بمخيمات بل بمدن. فمن صغري اضطريت أصلا أفهم إنه في كتير سرديات، بس ولا مرة عرفت أهمية إنه الواحد مش بس يعرف إنه في سرديات مختلفة بل يعبر عنهم، يستعيد السردية اللي هي بتشبهه أكتر. مثلا طبعا لما بلشت اقرا روايات غسان كنفاني، غسان كنفاني بالنسبه لي كلاجئه فلسطينيه كان اول حدا بيقدر يعبر عن شو احساس اللاجئ، لانه كان دائما ينحكى عن فلسطين كالناس اللي عايشه بفلسطين وعن لبنان لبنانيين. لما انا اجيت درست بفرنسا ويسالوني انت من وين، اقول انا فلسطينيه، يقولوا لي بس ما معك باسبور، يعني السلطه الفلسطينيه بوقتها، قلت لهم لا لانه انا مش بفلسطين انا بلبنان. طب انت ما عندك باسبور لبناني؟ لا لانه انا لاجئه بلبنان. طب ما انت مولوده بلبنان؟ ايه بس اتس كومبليكيتد. فيعني دائما هذا الاحساس انه طب وبعدين امتى بده هذا الشيء يتحول لقوه مش لضعف، كل مره انحط بموقف حرج. فبلشت اكتشف انه يعني وضعي مش استثنائي، في كتير ناس بتعيش هذا الوضع اللي هو بفرنسا. تعرفت على مثلا المهاجرين الجزائريين والمغاربة اللي موجودين بفرنسا، اللي هن مش انه كان عندهم حرب ولجأوا على فرنسا، بل طبعا نتائج استعمار سابق ونوجدوا بفرنسا، مغرب، جزائر، تونس، وكتير جنسيات تانية، فيتنام إلى آخره. الناس اللي مش محسوبين على موطنهم اليوم ولا محسوبين على البلد اللي بتستقبلهم، فبالتالي مش عارفين وين يعدوا. بس اكتشفت إنه عن جد في شيء ثالث، وحسيت إنه بركي لازم الواحد بلش يحتفل فيه. غسان كنفاني كان أول حدا بخليني أوعى إنه إذا كتبنا السردية فيها تتحول لإلنا، فيها تحول قوة
1: لهوية.
2: فلما بلش يحكي عن أم سعد، عن يوسف، الناس بالمخيمات، الخيمة، النوستالجيا، العائد إلى حيفا، القصص اللي انتركت ورانا، الذكرى، يعني المفتاح اللي ما تبقى من الوطن بس بتحول لوطن تاني بقلب خيمة، فهمت إنه واو في كتير قوة بإنه الواحد عن جد يتمسك بسرديته بس كمان يطرحها، مش مش دل جوا يعني جواته. طبعا ناجل علي كان كاركتير حنظلة اللي هو دائما عم يشهد وعم يتفرج، كمان ما كنت عارفة شو أعمل بهاي المعلومات. يعني كنت كتير محظوظة بإني بلشت شغل ب 2010 مع أفاق، الصندوق العربي للثقافة والفنون، اللي هي مؤسسة عربية بتعطي منح لفنانين عرب متواجدين داخل العالم العربي وخارجه لتطوير مشاريعهم الفنية بكل المجالات. ففجأة أنا جاي من من من أكتر مجال كان أكتر تنمية اجتماعية، يعني مساعدة أطفال نساء، مخيمات إلى آخره، تطوير مايكرو بروجيكتس وأشياء من هالقبيل. فجأة فكان كتير المساعدة والدعم كان أشياء مباشرة. فجأة بلشت بأشتغل بأفاق وبلشت أقرأ كل الملفات والمشاريع اللي عم توصل من كل العالم العربي.
1: كنت مديرة
2: كنت مديرة المنح بأفاق لمدة 5 سنين تقريبا. بهال5 سنين اكتشفت قديش فنانيننا العرب، طبعا فنانين العالم بس أنا بدي أحكي عن فنانيننا العرب، قديش عندهم قديش يعني سوبرمان وسوبر وومن، قديش عندهم قدرات خارقة بأنه يعرفوا يحكوا عن مواضيع هالقد حساسة وهالقد عميقة، وأحياناً ببلدان ممنوع الواحد يعبر عنها عن أشياء معينة، ورغم هيك كانوا يلاقوا الطريقة والمخرج والمنفس بأنه يعبروا بطريقة جداً رائعة وقوية، إن كان بالمسرح، بالموسيقى، بالأفلام، بالرسم، يعني كل أنواع الفن عن جد. فهون بلش عندي الإيمان الكامل إنه هذا بالضبط أنا شو بدي أعمل، بدي أشتغل مع ناس بيستعيدوا السردية، وكل من الفنانين والمشاريع اللي راح أكون أنا متواجدة فيها وأعطي وقت فيها هو لصالح هذا الشيء، كيف نستعيد سرديتنا اللي سلبت منا، إن كان من حكامنا أحياناً مش شرط نروح لبعيد، من مجتمعاتنا اللي أحياناً تأسرنا إنه ما نعبر بمحل ما، ولا نروح للصورة الأكبر والأقدم واللي هي الاستعمار، يعني اللي فرض صورة نمطية عنا وبكل فترة كانت تتغير. يعني حتى إذا بتلاحق السينما بالغرب وبأمريكا على وجه التحديد، كان بأول الزمان العربي كان هو الفارس، هو الشيء هيك الحال، الحلم للأميرة الأوروبية فجأة تشوف فارس عربي على خيل، بعدين تحول لللص بعد تأنين يعني قناة السويس، وبعد ما كرهوا عبد الناصر وصار في يعني تحدي للغرب، فبالتالي قالوا لك أوه عم تعملوا لنا هذا التحدي فإحنا حنغير الصورة عنكم، رح تصيروا أنتوا الشريرين. فجأة طلع لص بغداد والصورة اللي بلشت يعني أنه قديش إحنا مجرمين. طبعا 9/11 وال تاورز يعني سبتمبر 11 سبتمبر هون بدأنا مرحلة جديدة، بدأنا كيف الإرهاب وتشنيع بالعربي وبالمسلم بطريقة بشعة وحقيرة صراحة. وطبعا مع ذاك عن كل الحروب اللي ما بينهما واللي اجت بعدين بعد بحجة الـ 11 سبتمبر كل الحروب اللي تتاليت، فبالتالي صورة العربي والمسلم على التحديد بس العربي بالمطلق تحولت لشيء بشع وشرير، وأجيال أطفالنا بلشوا يصدقوا هذا التشنيع، بلشوا يصدقوا إنه إذا بيشوفوا زلمة مع دائن أو امرأة حتى حجاب بالتالي هدول أكيد أو إرهابيين أو بيخوفوا أو متعصبين أو متشددين. فهون الهوس عن جد صار عم بيزيد أكتر وأكتر عندي إنه لازم أشتغل مع فنانين ومع ناس وأكون قريبة من الناس عن جد همهم يكون استعادة السردية لنفرجي من إحنا حقيقة، مش لنسبة أي شيء لأي أحد بس إحنا، لإحنا نرجع نتصالح ونتذكر من إحنا.
1: أنا أول مرة فكرت بهيدا الشيء كنت بالجامعة عم بعمل ماستر وكان تاز تبعي مش عم بعرف شو الموضوع اللي بدي أخده، عم بعمل ريشيرش على عدة مواضيع واهتمت، كنت أقرأ بوقتها كتير رسوم مصورة، فقلت هات لأشوف أنه عن الرسوم المصورة كيف بتوصل رسائل سياسية للولاد من خلال، ما كملت هيدا الموضوع بس أول ما بلشت أقرأ فيه، ولما بتشوف العرب كيف مصورين بأشياء لاتانتان بلوكي لوك بالأشياء اللي كنا نحن كولاد كتير اكسبوزد عليها
2: وبتأثر بالأجيال اللي حتقراها،
1: انه ايه يعني السجين بلوكيلوك اللي هو مثلا عربي، ولا الغبي اوقات العرب صح. اللي هو ب تانتا، ولا هون كان يعني خلق عندي نوع من
2: غضب.
1: غضب صح الكلمه
2: ايه طبعا،
1: انه انتم انه كيف باي حق هيك يصور، وبس هيدي هي الصوره اللي عم تنبعت وين ما كان. مش عم نحكي بس عن الغرب لانه مش هو الريفرنس تبعنا، بده يكون بس مثل ما عم بتقول نكون نحن متصالحين مع الهويه اللي بدنا نوصلها اللي هي نحن.
2: وانا هون برايي انه بطل يعني، مشان هيك صرت مقتنعه انه لازم طاقتنا ما تنحط بانه نصلح هاي المعلومات كردة فعل، بل على العكس يعني ننكرها وكأنه لم تكن ونخلق السردية. يعني المشكلة كمان إنه إحنا تركنا كتير فراغ عبوه الغرب أو عبوه whoever مين مكان بالصور النمطية، وما حدا إجا وقف وقال لهم هاي لا هذا مش مزبوط. ضلينا إحنا كمان بكتير مجالات بالفنون عنا عقدة الرجل الأبيض، فبالتالي بدنا الconfirmation تبعه والتأكيد على هل إحنا شاطرين أو لا، هل السردية اللي عم نقولها عجبتك أو لا، هل
1: validation
2: التأكيد منهم خلاها يعطيهم قوة بأنه هن يحددوا شو اللي منيح شو اللي مش منيح عنا، وهل إحنا الصورة اللي عم نعملها عن نفسنا عجبتهم أو لا. فبالتالي مشان هيك أنا بحس إنه كتير طاقة، يعني مش لازم بمعنى آخر نحط طاقة ومجهود، يعني كل هاي الطاقة والمجهود اللي عم نحطها لنغضب على الرجل الأبيض أو على الغرب أو على الصورة النمطية عم تنحط عننا، لازم نحطها بأنه إحنا نخلق بديل حقيقي بشبهنا،
1: مستقل عن أي شيء،
2: مستقل عن أي شيء. مش لازم نكون بردة الفعل، لأنه ردة الفعل كمان أحياناً عم بتكون فيها يعني عم بتفوتنا بتضييع وقت ما إله لازمة. لما أنت عم تخلقي بديل وتحكي اللغة اللي توصل لأي حدا، بس عم تخلقي بديل بشبهك أنت، بتصور هم بنكون نجحنا انه هداك الصورة النمطية منها لحالة رح تسقط، لانه ما عاد فعلا تعبر عن اي شيء، ما عندها جمهورة، ما عندها الناس اللي يعني ما في فنان يجي يلزقوا فيها. مثلا بدي اعطي مثل لاريسا سانسور اللي هي فنانة انا كتير اشتغلت معه وكتير بحب شغلة لانه خارج الصورة النمطية وكسرت القوالب الكلاسيكية، مثل إليا سليمان بالسينما، مثل غسان سلهب بلبنان كمان بالسينما خلق لغة لحاله، مثل يعني في كتير هلأ طبعا إذا بدي أعدد في كتير بالعالم العربي فنانين. بس لأعطي مثل لاريسا سانسور، بتذكر إنه في مرة يعني هي خبرية منها إنه انعرض عليها انه تقدم شيء بمهرجان كفنانه مشاركه فلسطينيه، فقدمت مشروع. طبعا لاريسا سانسور تشتغل على الساي فاي، يعني
1: الساينس فيكشن
2: العربي، ف لازم الاقي الكلمه بس anyway بتشتغل يعني شغله للي مش فاميليير لشغله انه بتشتغل على الاشياء الساينس فيكشن، فبالتالي مش صورة نمطية بتلبي. يعني هي قدمت على شيء بفرنسا أو بنسيت بأي بلد أوروبي، فاعتذروا منها لأنه شغلة مش فلسطيني بالنسبة لهم،
1: ما بيشبه الصورة،
2: ما بيشبه شو هن بينتظروا منها أنها تكون عم تقدم. فيعني فكتير كتير هذا الشيء مضحك، وهذا الشيء يعني مع الوقت لما يشوفوا أنه ما عاد عندهم حدا يلبيهم، هذا بدي وين بدي أوصل، فبالتالي منهم لحالهم ما عاش يعني يقدروا أصلاً يستمروا بأنه يحطونا بهذا القالب والصورة النمطية اللي هن عم يخلقوها، مضطرين أنه يحيدوا عنا ويتقبلوا شو إحنا عم نعرض عن جد.
1: هذا دايماً نحن منواجهه ببيروت أند بيوند وقتا يكون في تعاون مع مهرجان بأوروبا تحديداً، لأنه أكتر شيء عم نتعاون مع مهرجانات. إذا نحن بدنا نقترح فنانين ليبرمجوهم، إذا عم نقترح فرقة ما عم بيكون فيها شيء شرقي ولا شيء اكزوتيك بالنسبه لانهم عم يجي من لبنان، بيكون دائما في تحفظ انه لا ليه، انه مثلا اذا اقترحنا بوست كاردز اللي هن فرقه لبنانيه بتعمل شو جايز و دريم بوب وبيغنوا باللغه الانجليزيه، ما بيكون في اهتمام من مهرجان اوروبي انه يبرمجهم، لانه ما في الصوره اللي هن متوقعينها من فنان لبناني بدو يجي يلعب. ما بتفرق يعني، فيه يكون بوست كاردز عم بمثل لبنان وفيه يكون أي فرقة تانية مثل تلت اللي فيهم بزق وأكورديون وإيقاع وبيكونوا شرقي، وفي يعني دايما في عنا هيدا النقاش إنه أنتوا شو يعني شو متوقعين من فرقة من لبنان، يعني بدكم ننزل ندبك يعني اللي هو بس بصير إنه أو أوقات يعني في مبرمجين بقولونا طب مش معقول يزيدوا عود على بس بدنا نزيد عود نشبه أنتوا شو شايفين صح صح.
2: وهذا الغريب انه بطل انت بيحكم على فنانيننا على قيمتهم الفنيه، ولكن بيحكم عليهم اذا بيلبوا وبفت بيدخلوا بالمكان اللي هن حاطينه له التصور الفريم اللي حاطين اياه لشو الصوره اللي عن العربي. وهذا الشيء فنانيننا بيعانوا منه كتير، لانه بكتير محلات هن بدهم ينحكم عليهم من قديش هن الكواليتي يعني قيمتهم الفنيه صح. بالعالم مش بي يعني احنا ما حدا فينا بيطلب من فرقه فرنسيه على سبيل المثال مثل ما انت عم تحكي عن بيروت اند بيوند، ما حدا بيحكم على شو الجانر الموسيقي اللي لازم يعمله ليشارك، ولا على الماني كيف بده يرسم، ولا على سويسري كيف بده يعني يخرج فيلم، شو عيونه شو عم بتشوف مثلا بمدينته. بس احنا لا، لازم العرب وطبعا العرب والأفارقة هو أفر مش غربي لازم يلبي هاي الصورة اللي الغرب هو يعني عاطي لنفسه الحق يرسمها لكل نمط شعب بالنسبة له
1: صح. ولا الأشخاص أو الفنانين يلي انت عم تشتغلي معهم بهيدا الفترة، يعني هلا وقت حكينا انه انت اكتشفت هيدا يعني كيفيه استعاده السرديه ولا اهميه استعاده السرديه بال2010، كنت عم تشتغلي مع افاق بوقتها، رجعت كمان كنت مديره واسست يعني كنت من مؤسسين دار النمر بالحمرة ببيروت، دار النمر للفنون والثقافه اللي هي كانت كمان مرحله استعاده السرديه للفن الفلسطيني
2: صحيح.
1: كهدف اساسي، واللي كان عن جد عمل فرق ببيروت تحديدا، لانه لو نحكي شوي عن هذا الموضوع انه في فنانين وفي ناس في فلسطينيين

0: ميليتنت يعني أو ناشط مناضل أو ندوات، اللي هو أنا كله طبعا عملته بس بطريقة بتكسر النمطية. يعني اشتغلت على اللغة برأيي، كنت دائما عندي أشخاص أبعث لهم أي شيء عم بشتغله وأحاول أجمع من ردود فعلهم شيء مش يعني شيء يشبه الكل. كان عندي صديق بكسروان
1: زيرونف، نحن منسميه
0: زيرونف، اللي هو عن جد يعني من خلفية كتير اللي أنا عندي كل شيء طبعا نمطية عن اللي ما بيعرفوا الفلسطينيين، اللي كان عنده كره للفلسطينيين، يعني بعدين احنا صرنا اصدقاء، بس اللي كان عنده كره للفلسطينيين بس لما تعرف علي اصلا ما صدق انا فلسطينية. يعني تخيل انا لهجتي يمكن ما بعرف، ساعة يقول لي تونسية، ساعة يقول لي كذا، ساعة يقول لي اردن، ساعة يقول سوريا، بس ما تخيل فلسطين، لانه اصلا ما تخيل فلسطينية حتكون بشكلي. انا كان مفترض اكون ماشية في رشاش عجنابي وهيك غضبانة وبدي أقتل أي لبناني ومسيحي ممكن أشبه الطريقة. فكان كتير بضحك اللقاء طبعا، بس صرنا أصدقاء. فهذا واحد كان من المرجعيات اللي ببعت له المشروع معين والنص اللي لنقول. وكان في حدا من أصحابي فعلا ببيروت اللي يعني بمعنى آخر بشبهنا لتسي، وكان في بنت عمتي بمخيم عين الحلوة. كنت دائما عندي الفضول اشوف كل حدا ردت فعله على النص او على الفكره او على الفعاليه الايفنت اللي بدها تكون. وكنت دائما هدفي انه اي شيء بدي اعمله لازم عن جد هدول الثلاثه يكونوا فاهمين شو هو. طبعا فبتصور انه ليش كنت اعمل هيك، لانه كان عن جد بدي شيء يقرب العالم، يكسر اجين الصوره النمطيه، ويكون سرد يعني بيلاقوا حالهم فيه أو بيثير فضول أو حدا بيلاقي حاله فيه. فالفنانين اللي اشتغلت معهم وقتها كمان كانوا غير متوقعين بالنسبة للجمهور اللبناني كيف بيشوف الفلسطينيين، يعني مش كله طبعا، قسم كبير. فمشان هيك باللاوعي خلق مثل جسر مع لبنانيين كانوا ما يعرفوا عن الفن الفلسطيني بشكل حقيقي، بس كمان خلق يعني جسر بين فلسطينيين بالمخيم وانه وبرا المخيم. يعني فلسطينيين المخيم انا باخذ من عائلتي، اولاد عماتي وعمومي، عندي اولاد عمات واولاد عموم ما كانوا يسترجوا يطلعوا على المدينه من المخيم، لانه بحسوا ما بيعرفوا اذا هن يعني مؤهل بهم او لا، اذا في خوف، يعني في حاجز بخوف، مثل ما ممكن لبناني ما يسترجي ابدا يفوت على المخيم لانه كمان في هذا الحاجز. يعني في كتير اشياء كبرت بالحرب، شرخ كبر بين الناس بالحروب، فصار في عن جد هاي الصور النمطيه طبعا اللي الحرب كمان بتخلقها. فهاي هذا الجسر كمان كان كتير بهمني، انه فلسطين المخيم يقدر يلاقي مكان ببيروت للفن يدخله بدون ما يحس برهبة انه هو ببيت حدا لبناني ممكن ينزعج من حضوره. فعرفي يعني للأسف اني اقول هيك، بس هو هذا الشيء موجود. وطبعا اهل بيروت اللي كمان كانوا مش ممكن يختلطوا، رغم انه بفكروا حالهم منفتحين كتير، بس ما ممكن كان يلتقوا بناس من المخيم باماكن فنية. يعني هذا الشيء كان عن جد هاجس بالنسبة لي، وكتير كنت فخورة انه كان عن جد يجي ناس من كل هاي الاماكن تلتقي.
1: وكان يعني حكينا عن انه كيف الاستعمار بحدد سرديات معينة، بس كمان على مستوى بلد واحد في في هذا النوع من تلاعب بالسرديات لخدمة هدف سياسي اقتصادي اي شيء. يعني بحس هيدا التلاعب كمان بالسرديات كتير عم نعاله اكتر واكتر بعد باخر سنتين. طبعا بعد ما بلشت الاباده، بس كمان بحكم انه الاعلام صار اكسسيبل اكتر، صار عن جد نحن قادرين يعني السورس ولا المصدر المعلومه اللي عم توصل، عم نقدر نحن نتأكد من مصدر المعلومة، نقدر نسأل حالنا وين فينا نرجع نشوف، يعني نشكك بالصورة اللي عم توصلنا. وهذا

0: حاسه مسؤوليه على الناس يعني مش هيك، انا دايما يمكن كمان ببيروت انا يعني بصير اقول انه نحن عنا مسؤوليه، نحن عنا قادرين نحكي مع نوصل لكتير ناس، ان كان الجمهور اللبناني ان كان الجمهور العربي اللي كمان نحن بنقدر نوصل له ولا الاكبر من هيك. وفي مسؤوليه انه نحن نكون واحد من هالمصادر يلي قادره توصل شغل
1: صحيح.
0: الفنانين اللبنانيين والعرب من خلال سردياتهم اللي هن عبالهم يحكوا فيها. ويعني عندي انه من الموسيقيين اللي كتير شغلين معهم انه في كتير اشخاص كمان، يعني مثلا حدا من الامثله هو خيام اللامي يلي كمان مش بس من خلال خلق الموسيقى عمل هيدا الشيء، كمان من الليبل يلي عمله نوا ريكوردز قبل،
1: صح.
0: وحتى هلا الاختراع يلي عمله بالتقنيه الالكترونيه للموسيقى الشرقيه يلي هي بتحررنا كمان من انه نضطر نستعمل تقنيات غربيه لموسيقتنا نحن.
1: صح.
0: بس اكيد انت كمان يعني خلال هال ان كان من افاق بالدوسيات اللي اشتغلت شفتيهم او من دار النمر وبعدين شغلك، انه في عندك اكزامبلز فنانين كتير مختلفين يمكن بيكون عم يعمل يعني مثلنا عم يتمسكوا بهذه السرديه يعني.
1: وهدول الفنانين اللي انا كتير بحب اشتغل معهم، يعني مثلا محمد جحا فلسطيني من غزه، موجود عايش بفرنسا حاليا. محمد جحا بتذكر عملت له معرض بلزبون،
0: بيروت كونتمبرري،
1: ببيروت كونتمبرري بلزبون، كان جاليري للترويج للفنانين من الشرق الاوسط، يعني الشرق الاوسط من عنا من بلاد الشام احلى واصح. محمد جحا مثلا كتير بتذكر بيشتغل على كولاج ملونة، عادة كتير لوحات كبيرة وفيها كتير ألوان وقماش، فكان يدخلوا الناس على الجاليري ليشوفوا مثلا، إنه لأنه كتير ملفت للنظر، فالناس عن جد تدخل بدها تشوف شو هذا الشغل الملون المعبى فرح. فمرة من المرات هيك دخل كتير ناس وقتها بعد الأوبنينج دخل كتير ناس على الجاليري، فعم بيقولوا له، واحدة بتسأله إنه شو حلو إنه الواحد يشوف حدا يعني إنه كتير ملون، يعني كتير في فرح وحب، شو هذا اللي أنت رسمه أو شاغل عليه؟ فبيقول له هدول المخيم، هو من يعني كمان مثلي لا هو خلقان بمخيم بغزة. فبقول له هذا ذاكرتي من المخيم. فقالت المخيم يعني بما معناه مكان حزين، كيف قادر تعمله هالقد فرح؟ وليش أنا كمان كتير يعني كمان بشبهوني الفن، بمعنى في محل بحب هدول الناس لأنه I relate، لا أو يعني كتير عندي ارتباط وحس بشو بيشتغلوا، ومشان هيك بحب شغل محمد جحا، لأنه أنا عندي هذا الفرح لما بتذكر المخيم وطفولتي بالمخيم. فهو عم يشرح له أنه فأجل هي بالنسبة لها شيء صادم، واحد يحكي عن مخيم بطريقة هالقد ملونة وفرحة. هو طبعا محمد بيجيب القماش لأنه هو صغير كمان كانوا يشتغلوا بالصيف وليطلعوا فلوس بمعمل، فدايما بخيطوا، كل الأولاد كانوا يروحوا يشتغلوا بمعمل خياطة ويخيطوا، فبذاكرته في هاي القماش الملور، الناس بتحب الألوان، الناس أهل غزة بحبوا الفرح، عشان هيك يعني دوتون بلوس قديش بزعل بعد أكتر تشوف فيها الإبادة والحزن المكبوسة عليهم حاليا. شعب عن جد بحب الفرح، ومثل كل الناس بتحب تعيش، طبعا مش أكذوبة إنه إحنا أهل موت وعنا ثقافة الموت، بل ثقافة حياة
0: ونضال ووجود،
1: ونضال ووجود، والموت أشرف من إنك تموتي وإنك تعيشي بلا كرامة، يعني بهالمعنى إذا بدهم أوكي. بس فهو ذاكرته عن غزة والمخيم، القماش والألوان، بس كمان التضامن اللي بين الناس، يعني البيوت هاي القريبة بتخلق باللاوعي، أنت ولا مرة فرد، انت مجموعه ناس عايشه مع بعضها بتعيش نفس المعاناه، نفس الحزن، نفس النوستالجيا لمدن الاصليه، وكتير تعاون. فهو هذا دائما اللي كان كتير بكل لوحاته موجود، قديش في حب، الوان، قرب، والقماش بيعطيه طبعا هذا الدفء تبع التكستشر تبع اللوحه. فيعني اجين قديش هذا الزلمه كسر صوره نمطيه للناس اللي كانت موجوده وعم تسمع انه مخيم بس ملون ومش حزين. يعني طبعا في حزن الحياه بس قصدي الناس بتلاقي سعاده وحياه بكل شيء حواليها، لانه عن جد ناس بتحب الحياه وناس تستحق تستاهل بالبقلة. عن جد احنا شعوب البقلة تعيش
0: وتفرح وتحتفل
1: وهذا اللي بيكسر الصوره اللي عم بيحطوها اجين عننا الغرب، ومش شرط الغرب يعني كتير من العالم، انه احنا عنا ثقافه موت واحنا ناس واحنا عن جد بنعلم الناس الحياه والفرح. بس كمان اشتغلت مع ناس، يعني انا بعتبر التصميم الجرافيكي كمان بعتبره جزء من الفن. اشتغلت مع فرح فياض بكتير من مشاريع، وفرح مصممة كتير أنا معجبة فيها، يعني شهادتي مكسورة، شو بقوله، مطعونة،
0: مجروحة،
1: لأنه يعني كانت تعجبني قبل ما أبلش أشتغل معها. تعجبني لأنه فرح ما اكتفت بأنه بالنوع الفنتس الموجودين الخطوط، وأنه ما في طبعاً إذا بتطلع اليوم على أي كمبيوتر أو تطبيق تصميم أو أي شيء، الفونتس الأجنبية أو اللاتينية أو كتير أكتر من الفونتس العربية، من الخط العربي. فيعني هي من هذا الجيل اللي ما ورث يمكن استسلاماتنا إحنا جيلنا أهلنا، في كتير من القوة بس في كتير من الاستسلام، بمعنى كانت شغلتنا كيف نعمل ردة فعل على الأشياء الغير عادلة بالحياة. الجيل اللي بعدنا مثل فرح وكتير ناس من هذا الجيل واللي أصغر هلأ بعد كمان أكتر، كتير محررين من هاي من هاي العقد اللي عنا إياها إحنا. فكانوا كتير حرين أكتر بأنه يتخيلوا بدائل، ما يندبوا على اللي مش موجود أو ما يندبوا على ليش هيك بشوفونا. طب أوكي هيك بشوفونا، يعني لا تتبي يعني استفلوا. وبدل ما يكونوا بمكان الضحية كانوا بمكان الإبداع، فبلشوا يخلقوا أشياء. وفرح من هادول الناس اللي ما قبلت بأنه ما يكون في مثلا خطوط عربية كفاية بالتصاميم، فخلقت هي فونت بتستخدمه بكتير محلات، وصار وطبعا أخذت عليه جوائز، وهي من أحلى المصممين اللي بيستخدموا الخط العربي. يعني أنا كتير بشتغل معها بمشاريع بتتطلب بالخط العربي يكون في التايبوغرافي، يعني جيل رجع عرف كيف يشبك مع الخط العربي القديم ويخلق كمان هوية حديثة بصرية حديثة من خلاله، مش إنه لا يكون الورثة تبع الفولكلور ولا يضطر يروح على الغرب ليلاقي بديل، بل خلق شيء بيشبهه معاصر ولكن في هذا الإرث الحلو.
0: أي في الانتماء، واللي بيصير نحن نشتغل كمان مع فرح وعن جد شغلة، يعني التخطيط الخط العربي اللي بتستعمله وكيف منخلق، كيف منقدر حتى نعبر عن شكل كل نسخة مثلا من المهرجان. صح. من خلال الخط اللي بتخلقه. يعني في مرة بال 2022 بعتقد أو 23 عملنا وقتها كان المهرجان يعني أكيد بأوضاع مش كتير منيحة،
1: كانت نسخة استثنائية
0: في أكثر من نسخات استثنائية، هي كانت واحدة منهم، وكان الخط يلي خلقته فرح هيك تقيل
1: حلو بيشبه المرحلة،
0: بيشبه المرحلة. وفي حدا علق لنا على الهيدا انه ليه الفيجوال هيك، انه ليه انتو عم تعملوا موسيقى ومهرجان وفرح انه لازم يكون في الوان وهيك، وجاوبناها نحن بعد ما حكينا مع فرح تنقول انه هيدا خلقناه ليمثل هالمرحلة. نحن مش عم نقول انه ما بدنا نكون مبسوطين ولا مش مبسوطين بالمهرجان، بس كمان في مرحلة محددة نحن عم ننتج فيها هيدا النسخة وبتشبهنا، وما فينا انه نكون كمان
1: بعيدين عن واقعنا.
0: صح. وكان واقعنا ممثل من خلال الموسيقى ومن خلال شغل فرح، يعني
1: صح.
0: وهذا الربط بين الهويه التراديشنال تبعنا او الفولكلورية تبعنا والنمط الكونتمبرري المعاصر يعني الموسيقى انه هذا
1: دليل كبير عليه صحيح يعني.
0: وخاصة باخر مراحل يلي كتير من الموسيقيين عم يرجعوا ل لا جذورهم لا يكتشفوا أكتر الموسيقى تبعهم كيف
1: مثل تطور. طارق يمني يعني ناخده كمثل قديش
0: اشتغل على يعني الإيقاع الخليجي مثلا يعني حتى أنه هويتنا كلنا على هو كمان فت بهستري على أنه اسمه بيت اليمني من وين
1: صحيح
0: وبعتقد في شيء خليجي طبعا بما أنه يمني
1: أو يمني
0: بس ايه اشتغل آخر ألبوم بعد دول آخر ألبوم نزله يلي هو Peninsular يلي هي الأساس تبعه كان الإيقاع الخليجي مع الجاز المعاصر يلي كمان خلق شيء
1: وأنا كتير بحب هذا النوع من المشاريع كمان لما بنطلع شوي من بلداننا عربيا يعني في الفكرة بأنه نحن نستعيد سرديتنا بس في كمان الفكرة بأنه نرجع نستعيد التقاءاتنا كعرب بين بعض يعني مثلا أنا كتير بحزن قديش إحنا بلاد الشام بمكان الخليج العربي بمكان وشمال أفريقيا بمكان وبتصور أكبر أكتر شيء عم بيساعدنا على الالتقاء هو المهرجانات الثقافية والفنية المهرجانات بمعنى لقاءات مش شرط مهرجان يعني أي يعني شغل مثل مؤسسات مثل أفاق مثل المورد الثقافي هدول مؤسسات كمان لأنه توسعوا وموجودين عربيا خلانا نكتشف مشاريع بمناطق إحنا ما كنا كتير على تواصل فيها وهذا الشيء كتير ممتع يعني أنا بتصور عن جد يعني عن جد بهالمعنى شغلي بأفاق وبعدين تنفيذ كل هاي المشاريع اللي شفتها بدار النمر وببيروت كونتمبرري وبكذا فتح لي أفق مختلفة إنه عن جد يعني كتير عم بكرر هذا الشيء بس لأنه عن جد اكتشفت قديش كنا عم نضيع طاقة بمعارضة الموجود بدل ما نكون عم تغنور ونخلق نحن بدائل يعني بدل ما نضلنا كنا نعترض ليش ما بنلتقي ليش ما بنسمع ليش ما بنسمع الصوت المغربي ليش ما المغرب العربي ليش ما بنسمع الخليج العربي ليش ما بنسمع بدل ما نسأل هاي التساؤلات خلينا تعالوا نشتغل نبلش نشوف مين عندنا شركاء بهاي المناطق كيف فينا
0: نتلاقى
1: نتشابك ونتلاقى بأماكن وعن جد كتير حلو هذا البعد يعني أنا مش إنه عم بحكي بمعنى قومية عربية يعني مش لا مع ولا ضد مش هذا المقصود بس بمعنى مش يعني مش معنى عاطفي قد ما هو عن جد معنى إنه كتير مثري يعني كتير في غناء بمنطقة جغرافيا نحنا على القليلة في لغة بتجمعنا وهاي اللغة كتير حلوة وهاي اللغة عندها خصوصية بكل منطقة يعني العربي اللي أنا بحكي مش أقرب شيء لعربي ابن المغرب مثلا بس أنا بعرف أنه قادرة أفهم عليه ويفهم علي وأنا قادرة أنه في ريذم هيك في شيء إحنا قادرين نتواصل فيه
0: صح.
1: في أحيانا لغة سينمائية مش شرط بتشبه بعضها بس في شيء بالمشهد اللي عم بتصور يا الله كتير قريب يعني بالأسماء بالضحكة بالإشياء اللي بتعني لنا بالريتشولز الدينية اللي بكل مناطقنا
0: بالرأس
1: بحب الحياة بنسائنا هيك الفظيعات والقويات واللي عن جد عيونهم اللي بيقولوا كل شيء الغضب والضحك والاستسلام والصبر والصمود وكله بعيون الامرأة مدننا نساء يعني مدننا نساء ورجالنا حلوين وحلوين ومناح عن جد فهذا الشيء كله حسيت انه واو شو عنا اشياء كتير بتجمعنا وقديش ما عنا كان مجالات للقاء ومش معقول قديش الفن والمشاريع الفنية والمهرجانات واللقاءات الفنية ساعدت بآخر سنين بانه عن جد نصير نتعرف على بعض اكتر كتير شيء حلو
0: معك حق 100% كمان من بعد ما بلشنا بيروت اند بيوند يعني انا بعت من تجربتي كان في تعاون مع فيزا فور ميوزك اللي هو المهرجان بالرباط وفيزا فور ميوزك بيعملوا اوبن كول للفرق انها تشارك وكان يعني الفرق اللي بتقدم من المشرق العربي او اذا بدنا نقول من بلاد الشام يعني بين فلسطين ولبنان وسوريا كتير قليل كانوا الفرق اللي بقدموا على فيزا فور ميوزك اللي هو كان طارح نفسه وبعده لهلأ يعني وعم يشتغل على الموضوع ك لقاء ولا مكان لكل العالم العربي او لكل البلاد الناطقة او من منطقتنا فهيدا البريدجينج ولا هالجسور اللي لازم نحنا نعملها بين بعضنا بتقوينا كمان
1: طبعا
0: بتقوينا كمان مش رح اقول بتقوينا ضد شيء بتقوينا بس لحالنا كيف لتنكفي حالنا كاشخاص قد بدها او كعالم بدها تشتغل بالفن ولا بدها تكون عم تخلق سستينابيليتي لحالها من دون ما يكون في دايما مقارنة ولا دايما ربط كان بالتمويل ولا بكل شيء تاني
1: وبتقوينا اماني بظل كل شيء عم نعيشه من تدمير ممنهج لاوطاننا ولمدننا احنا اللي مستمرين سرديتنا المستمره مدننا هلا يعني هلا ونحن بهاللحظه اللي عم نحكي فيها في جرف بمناطق جنوب بقرى كامله بامها وابوها عم تنجرف تاريخ عم بيروح كنايس جوامع مدارس قصص بيوت تجوزوا فيها عالم وعاشوا فرح ولاد خلقت يعني هذا كله عم ينجرف فلسطين غزة يعني حرقوا الأرض
0: محيوا
1: معالم عن جد يعني عم تروح مدننا عم تروح منا المستوطنين اليوم بالضفة الهجومات اللي عم يعملوها الناس ملتهية بالحروب وهن عم بياخدوا أكتر بيوت وأكتر أراضي هذا الجشع الموجود والتدمير الممنهج لحضارتنا لمدننا لقصصنا للأماكن اللي منحبها ومنعرفها مش رح يبقى منا إلا إحنا شو
0: رح نخبر
1: وهون بدي أروح من موضوع الاستعادة السردية بالمطلق لا توثيق السردية من خلال الفن ويعني موضوع الأرشفة اللي عن جد أنا بالنسبة إلي موضوع كتير مهم وإحنا للأسف العرب ما كنا شاطرين بالأرشفة ما عرفنا نأرشف تاريخنا لأنه احنا يعني جايين من مناطق بتهيألي اكتر تاريخها شفوي فبنحكي بنسرد في القصص في وهو مش شيء طبعا يعني نحاكم عليه بالعكس هو شيء كتير حلو بس اكتشفنا اليوم مع كل هذا التدمير الممنهج قديش احنا ناقصنا وثائق ناقصنا اسامي ناقصنا طريقة لحفظ كل هذا الشيء اللي عن جد عم بيحطموه بدمروه والفن مش معقول الدور الرائع اللي عنده بهذا الموضوع يعني لما انت هلأ مثلا عم نحكي عن طارق اليمني عم بيرجع بيعيد تدوير على ريذم وتمبو خليجي بجاز يدخله على الجاز طب هذا البحث اللي عم يعمله لمجرد انه هو عم بيرجع يعيد استخدامه هو عم بيوثقه بطريقة تانية بزمن وبحدث وبمكان مختلفين عن شو كان وين كان لما اليوم عنا شباب وصبايا عم يستخدمون كان لغة الراب ولا لغة السينما ولا حتى الفيديوز القصيرة اللي عم تنعمل هاي لغتهم احنا كان يشتغلوا ريبورتاج وسينما ودوكيمنتري ساعتين وثلاث ساعات اليوم الشباب بدقيقة ونص ودقيقتين عم يعملوا توثيق للمحتوى من خلال فيديوهات قصيرة من خلال يعني أشعار قصيرة من خلال أي شيء عم يعملوا أشياء لغتهم الجديدة ليوثقوا هذا الشيء وهذا الشيء رائع لأنه ومش لازم نقول لا مش لازم هيك ولازم هيك عن جد أي حدا اليوم قادر يوثق بأي طريقة كانت لازم هذا الشيء ينعمل يعني كمال جعفري الفيلم اللي هلأ عم ينعرض تبع حسن نسيت شو الاسم الكامل بعتذر من كمال بس هو كان بزيارة لغزة من سنين وصور مع هذا الشاب حسن اليوم طبعا مش موجودين يعني مش موجودة كل هاي المناطق اللي صورها والمشاهد اللي صورها والأماكن والبيوت والشوارع والشجر كله صار مختفي هذا الفيلم بدون ما يعرف بدون ما يدرك كمال بهديك الفترة تحول لفيلم وثائقي اليوم لأنه هذا كل شيء تبقى من هذه الأماكن، بس مش كل شيء طبعا، في ما تبقى بذاكرة الناس اللي الناس بترسمه كمان من أهل غزة، في صور اللي بيشتغل عليها تيسير بتنيجي مثلا عن ما تبقى من ذكريات الحرب من غزة، اللي الحرب لسه ما خلصت، بس من ما تبقى من الرسائل اللي بتيجي وقت الحروب. يعني هذا صار اليوم الفن عن جد هو طول أساسي بالتوثيق والأرشفة، يعني أخبارنا وسردياتنا ومدننا.
0: إيه مدننا كمان مثل ما عم بتقولي، لأنه عم بتروح ب عم ينسفوها، مثل ما عم بتقولي، يعني غير إنه كان في عنا تاريخ بدنا نحافظ عليه ولا نضلنا عم نقوله، صار عنا كمان هلأ هالمهمة من خلال الفن إنه ما الأشياء اللي بين إيدينا حتى صح. عم ياخذوها، ففي يعني المسؤولية كبيرة.
1: صحيح.
0: بس إنه
1: يعني حتى لما منروح لأبعد، لما منيجي بنحكي عن الأكل، لما مثلا بموسم خلينا نقول العكوب، إسرائيل بيمنعوا مثلا الناس يروح يقطفوا عكوب أو زعتر، أو هن كمان عم بيسرقوا مكونات مطبخك. فلما انت على سنين سنين سنين ما تقدر تروحي تقطفي بموسم العكوب، العكوب تدريجيا رح يختفي من مطبخك ويصير بمطبخهم الاسرائيلي. فبالتالي حتى بهذا الشيء في عندك ناس بتشتغل مثل فادي قطان اللي بيشتغل ليذكر بهذا المطبخ وهذه الاكلات وهاي النباتات اللي هي إلنا. في عندك ناس مثل هلا اوديسي اوليف اوديسي او هيك شيء عم يشتغلوا على زيتون. كمان الزيتون. في ميرنا بامية اللي بتشتغل كمان على انتروبولوجيا الاكل وسرديات الاكل وروايات
0: الاكل والمطبخ.
1: ما بعرف اذا عم بس بتعمل مثل بيرفورمانس اكل. وطبعا الشيف الفلسطينيين الموجودين بكتير اماكن اللي عم بيحاولوا مثلا مثل هلا مطبخ الغزاوي، يعني في رعب انه كيف عم تختفي حتى اشيائنا الاكثر يومياتنا عم بسرقوها بطريقه عن جد كثير منهجه. فاحنا لازم نكون كثير اذكياء بكيف كمان نحافظ عليها، واحنا عم نكون اذكياء، يعني في عنا اجيال وناس بالمنطقه رائعين بالابداع بالطرق اللي عم بيخلقوها ويبدعوا فيها ليحافظوا على ما تبقى منا ولنا،
0: طرق بديلة، لأنه كمان عم تتحدى القمع اللي صح. إسرائيل عم تخلقه بفلسطين، أنه في يأخذ المثل القديم على العلم وألوان العلم كيف رجعت استعملت صح. وكيف البطيخة هلأ صح. تستعمل صح. بس أنه كمان هلأ عم نخلق، يعني الفنانين الفلسطينيين عم يخلقوا بدائل بالفن تبعهم تيضل صوتهم عم يوصل وعم بيوثقوا الأشياء اللي عم بيعشوها هلأ
1: صح. مثلا مؤخرا شو اسمها الصبية السورية اللي اشتغلت على الشعر وعلى أغنية دوننا لن تكونوا دوننا،
0: نسيت شو اسمها،
1: هاي أنا بحب إنها تكون
0: ايه.
1: لأنه عن جد فظيعة كيف انتقاء الكلمات اللي ما فيها استسلام، فيها أكتر تحدي للمسح الممنهج اللي عم بيصير لهويتنا. فهذا الشيء هيك، يعني هيك في إنه أجيال صغيرة وما بتتخيلي، حتى في كتير منهم خلقانين ببلاد غربية بالاغتراب، فجأة يعني أنا مقتنعة إنه في حياة إلنا كعرب قبل أكتوبر وبعد أكتوبر،
0: أكيد
1: قبل الإبادة وبعد الإبادة بغزة
0: صح.
1: مع أنه مرق كتير حروب، يعني مش أنه هي الحرب الأولى والأخيرة بالعكس، ولكن في شيء الإجرام فيه تخطى أي خيال بالإجرام. أنا اليوم شخصياً كتير بشفق على الإسرائيليين، اللا إنسانية اللي وصلوا لها شيء مثير للشفقة أكتر من أنه بيخوف صراحة.
0: ما في عودة للوراء،
1: هن ما رح يرجع لورا. إحنا أنا برأيي اللي عم نعمله من خلال الفن والثقافة والأرشفة والحكي والاحتضان الجماعي اللي عم نكونه، عدم تركيزنا على السلبيات، الناس كيف عم بيكون ردود فعل السلبية على بعض بقلب دولة واحدة، بقلب بلد واحدة، بين النازحين والما بعرف شو والمهجرين والعائدين حاسة انه الفنانين والجيل الجديد بيعطي كتير أمل، لأنه ما عم بيركز على هالقصص مثلنا، أو مثل يعني إحنا كل شيء ورثانينه من إحباط هن كتير متحررين منه، فعم بيشوفوا شيء أشياء يعني عم بيمارسوا حريتهم بالإبداع وخلق سبل مختلفة كتير حلوة. وهذه الأغنية مثلاً واحدة منهم، يعني بتحسسني إنه
0: كل ما بتحكي عنها بشوف، لأنه شفت الكليب تبعها يعني بشوفها. ماريا يمكن اسمها، ما بعرف،
1: تحدي اللي فيها،
0: بحس حالي إنه بحس حالي ماشي وراها، لأنه حتى كيف جسمها عم تمشي وعم
1: والقوة اللي إنه هي ما عم توقف بولا محل، عم تمشي متحدية، وإنه أنتوا لن تكونوا دوننا. فيعني حسيت إنه واو، شو حلو إنه في هذا الجيل اللي قادر يخلق هاي اللغة عنفوانية، بمعنى إحنا هون ومش رايحين لمحل، وما كسرتونا بإنكم كسرتوا أهلينا، ما وصلتولنا لسه. ففي شيء كتير حلو بالأجيال، الجينزي اللي كنا كلنا نتمسخر عليهم، جيل التليفونات وجيل السمارت فونز، بس عن جد جيل مبدع ذكي متحرر من فشلنا كلنا،
0: متمسك بالوجود بكرامة
1: وبطريقته. فأنا كتير واثقة بأنه الآتي أجمل
0: إن شاء الله. شكراً كتير.
1: شكراً لك. شكراً راديو الحارة. شكراً يا أماني.
0: شكراً رشا.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: الراديو الحارة راديو الحارة راديو الحارة.
1: جاز نيو بلاد تيبس. It's about first albums,

الألم وفرت تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

0: ديال داك اللي عليه فوطه دابا دايري لي داكشي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي